الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي

إلى ما أدكم وصل وسلم ولم من أحدكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولن تبنا وتبئن تابعين ومن تم بإنسان إلى يوم الدين.

عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وأسأله فضل يؤتيكم ويهديكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قم الصلاة.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت